وخر كان أن كل سوين وزاد زوجة توبيل على يني ما دسون بكم نخدم المصطفى خدم المصطفى خدم المصطفى خدم المصطفى خدم المصطفى وهو يا فضل

مخيا مخيا بتون فلتخر عن صورة الرمي وامر للمغدر لا غلغ لا غلغ لا غلغ لا غلغ لا غلغ اسلكوا اسلكوا هل دوت البنكم اللي سيدنا محمد

0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أنهزها بك وسريتها من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من حمسات سياتين. أعوذ بك ربنا يعذرون. الحمد لله الذي جعلنا خير أمة أخرجت للناس، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إخوة الإيمان والإرادة، السلام عليكم ورحمة الله. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سيدي يا فتاح كل يوم سعادة وبيا بصير خومي. بركة شيخ محمد المصطفى محمد بن أحمد. بكي جليل بكي طالبي غنا وني سانتا يالا سبحانه وتعالى ني لي دي نيو ني لي دي زياره دي جيتال كي نيو بي زياره بي سيغ محمد المنتقى ان بوليم خليفه جي كاي ديني ني لي دي نيو ني لي دي زياره
1: yene ngi deglu tenier fm 88.6
0: yene ngi deglu sen radio jant bi fm 95.2 lenglok leer gi ci logo ci 94.6 way lenglok tenier ci dakar ci 98.6 kaddu gi bayiko fi ci Touba hostel ma app xal wi jëm tindo di seen mbokk Habibullah Mamba lañ yoon Seigne Touba neena ci kaddu gi waye ci xarala gi mbokk mi ngi jakkalo ñu koy ziar baax seen émission bu jant fenke leral yoon yu ba courier gindeeku ku gëlam dopp xam lu woon xam ñu ñuy mbokk daal yëpp juróom ñaari waxtu jot na fële ca Bakyan waaye jot fële ca pencum karma Kumba Njoon waaye jot fële ca pencum tindoo deeg li ko wër ñu ngi nuyu ñëpp di siyaare ñëpp di balu àq ñëpp di baal àq ñëppit nag di ndokteel ñëpp di nuyu di siyaara di ci jiital sëñ Mohamadou Moustapha ak mbolem xalifa yi ma nekk ci këri diine yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaara siyaare mbokk yëpp di baal àq ñëpp di baal ñëpp àq yàlla may man lépp te dara tawu ko yàlla may yàlla doone dimbali mbokk ñu mel ni ñu ngi ci toll ci bunt bi nga xam ne moom li muy jàngale ci téere bii di Cheikh Jawahir waxtaan bii di sunu fukkeelu waxtaan ak juróom ci xaaju ñaareel bi muy jussaani bunt bi mooy bunt bi muy jàngale maa yul xii moominu xin la xab diru ayi te loolu mooy julit bi li muy dajeel bu ñu koy

بعاله وسفيه كما مال الأخداح اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد

وثقت برب العرش ذي الجود والوفي مع المصطفى والله لي مخلد صفي وثقت برب العرش ذي الجود والوفي مع المصطفى والله لي مخلد صفي وثقت مع المختار بالله وعده

0: حني المصطفى في خلقه عايز لولوي وجيح وسول واسل واسه له
1: جنيك افم
0: سحاب بهم اخنان يالله انقسوي

فمن ينسهم فالمدح مدح مقطع. أبو بكر صديق ذو صدق والوفاء رفيق النبي المصطفى خاران بو. أبو عبد الفاروق ثرواه نادر بيهتس الدين المصطفى إذ يسحسن أفيسه بمن دها نفا نسلايا له نور ثم نور نعم المبوي. أفيسه بمن دها نفا نسلايا له نور ثم نور نعم المبوي. أبو سبتي المختار وهو من أمه

0: نبسل عقابا لمولاي وده قديما لمن أندركي
1: كلا تلزمي نصبت
0: بنا الميني بالحق ماديا لفردنا على

لفرد على خلق ولا أنه ديدن نويت دوام ذكر وشكر خادما لخير الورى نهم العزين مزين نبي رسول خير عبد وسيد قليل حبيب مثله ليس يحلن

نقي تقي صالح وهو مصلح بشير لمن لله بالحق يزهن نبي أديب ذو حياة مهذب نذير لمن بالكفر وشرك يحلن نسي بلا خس عليم معلم

بكوني خديم المصطفى تتبين نزيعته في سر والجار لي بدات به قاد لي رحمن سترا يعسن.

نففت بعردا عزايدها كفات عليه سلام خير مخن يمكن نسافته كل من الاختارات

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

دائما ابدا اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه في سيدنا محمد الوسيله والفضيله وبعد مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.